هي. وقلت امشي قبل ما يمشي، ما لحقتش اديها وسابني، واضطريت ان اسمع في كلام مش معقول يكون عني. قلتني القلب انصت وفي نفسي بطل انقد، وكل مرة بحاول اخلع يرجع في الوجع يرجع في الاخر يقولي بتدلع. لا انا نفسي اتدلع.